أنا اللي ما زنبي هو ينتكود السكرت يغرت على يمسي شك ينو أنتو يود يقاسان وانت يتي يغرت طور سيسكسك يكرستا غجان في الله ساجي سسمدي تخلق